0: قلتي واش تلقى بكشاكا تخبرك اور برك كرادا عني قناتاخ يا كبارا اور قشاك كانك كان ميتيخ وخكو واتش فمكا ايخ كاميك بالهوخ انيل بس فمكا كالنداريو مايك بالهوخ انيل مينتراس كالنداريو خاني قصتر نيل الخيخ وخكو الكا بالخيكر هل بالكا ايك هوليو شنكا خونا 2026 نخكشاك يوين نخكن بيتيخ انيل انخكشاكا بخصوبال
1: أنيل رخال بين سكونيل إيهات كسليمال تقا ونقرسن رئيل ونقرسن روجليف شخنيتا رواج قاتير روجليف هنق إيه قاس أوتس ناك أوتوخ أوتس لخ سوكيك تقا كسليمال هبرق إيه قاس أوتس نشابي لخيك تشيك ناك أكوب بانك نروزام

الرخاف الركوش رجليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتشيبا إش بن خلال سيس إش كشاني القشين إش نمق إش كوكوخ إش كل وبي قتنمت إش كل تيتقيا إش كل نات إش كل نقا ملتيوش تيبا نق إش بلا ترق أرئيل ترق سما نكرك أراج قا نقمل تيوشيخ تكا كن خلال بنق إكل قتنمت إكل تيتقيا إكل نات إكل نقا هيك أيون هيك كستومبر رشين هيك تنامت أو رشين قتنامت إبساد برنسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاق أرميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قاس نرقا خي سون بكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلاخ نوخ رقاها بكيبا إيخ إيخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كارا نقمل تيوشيخ كنك أجيبا رخاف كاخ رخاف رجليف تشلانت كاخ إبكين ترخاف را أقا نكرك أراج قا نقمل تيوشيخ تكا كون خلال بناق خي كول قتنامت خي كول نات خي كول نقا خي كول شي تقيا أباخني ترق سن كاشتاخوا رتخ بال قتنامت مل تيوش جيبا قاس نق إش بلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت إش قمما مل تيوش جيبا قاس نق إبي بيخ ترق أرئيل ترق بانيك نكيش كوش لانا تشقيخ نق إنا تاخ مل تيوش كاشيبا شقش بلا خي ترق برا خون ورق سماخ هربن آن بو ببو خار رخف كاخ خارا خبرو تليب شتو يا استيباق كاس لي مال رشن قيخ تشواق خميخ تكرا شتقريك خيب كين تقش تماق أرئيل رمال كرا خبرا اسمه خمارشين خبرا بوق ببوخ نبيخ كن كارو بي تشواق تشيك تا تشواق تشيك قديه

0: FM.
1: Хавра хагт намд. Жохгон хилал уурван гил. Гас хухнал нах гавад. Чгаг баник. Колла гаазран хилал.
2: Шахне зра ишхи.
3: Ач и.
4: Ишни.
5: Акала.
3: Чга хариха.
1: Махонич их унагч тибигрич памргаслимал. Махонич их нгойсаскана. Махонич их что гилтаручи. مشكلة خونتش نق نتيل نار معك مشكلة خو نق نكتر تسيبيخ نقصاخ قيخ تشقان كتر كويساخ خراخي اتش نق مؤتتا نق اتوختو اك مخو نقصاخ تا قيخ خراج نق نوبن كوف جوا نكت كونا نكتبا تشقانك اتوخا ناوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شبخ نيترخي نخبيتك عال ملون تقريش نكي كونا نكت كيتو مايون تات كولا تتا تشتن مايون تات كولا تتا تلا شخنيق بانيك اوقت نمت نقكونا نق تخيخي نقكونا نق لقوغ نقي نقبر قنساخ وتسلخك اصلي مال قشين جوقكون خلال خبرخونا اوغ نياتخ الرمال اديسا موندو رينوبادو شقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نياتخ خون وتسلخ خستيسيا شقا نقاش نق كولا كي اصرخ ايفناق شقا خونت نمت خونام كي ايخ كل شيك كون خلال

0: خبرها قد نمت تقون غلال قرفان قيل قسخنا لا خقافت تقاق بانيك كل قا بازر غلال
1: شخنيت را اشقي
2: اتش اي
1: اشني اكلا
2: تقا خريخا
0: ما خونت اخو بنقش تي بيغريت بامرقاس لي مال ما خونت اخ نكويساس كنا ما خونت اخ شتو قلت روتي مش كل اخونا تنق ني تيلنا نار معك مش كل اخو بنق نكتر تي بيخ نقاسا خقيخ تشقان كتر كويساخ خراخي اتنق اوتتا نك اوتوختو اك ما هو نقاساخ تاقيخ خراج نق نوبن كوفتوا نكت كونن كتبا تقانك اوتوغا ناوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شبخ نيترخي نخبيتك عال ملون تقريش نكي كونن كت كيتو ما يون تات كولا تتا تشتن ما يون تات كولا تتا تلا شخنيق بانيك اوقت نمت نك كونن نق تاقيخي نك كونن نق لقوغ نقي نك برقان ساخو تسلاخك اسلي ماش قشين جوق كون خلال خبرا خونا اوغنيا تخر ماش اديسا موندو رينوبادو چقا رماش خبرا راديو انتخنا نسمخا رماش نيتخا خون او تسلخ خستيسيا چقا نقا چنق كولاك يا اتراخ ايفناق چقا خون تنمت خونام كي ايخ كيل شيك كون خلال
3: Incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
4: ¡Ay! Este dolor de

Amigos, amigos, digo siya ka la voz de Atitlán, sa ahora que la hijo en la familia. Nalila la cual te oye, chau, atet, sa ahora programa, sin habrá aquí, carga en el consajo aquí. El tío chava, shokheka, jun urra aquí, después del programa, jun aduj. Carga a Dios, tío, a Caslemar, con Gilal, a Dios, tío, a Caslemar. Atet, anan, han, chajenaxin, Gilal, me, jarar, mal, chalal. قبل دي وشيخ شبا خلال سمان نقول لغين بكاوك ديوس يو نحكي سلي مالكو نخلال رمال قرات شبا تت شبا مخورة پروغراما ملتيو شبا شبا شاد سخبر غيخ ديوس تو يحكي سلي مال نقوم لغ باوكين لغشين غيخ لونس رمال قرات شكي غوكين او شبيل لوكوتور اشوان تويس شواك شبا

0: Teatitlán. Katzina pakchabanak sartxusia samar, rukengako lua mikope, kolbak jompak kast kaltxabirten. Crédito Vivienda, Jarat Palsajo Nabuchuech, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Jaranu Benkana Nemtra Atezcon. Crédito Productivo, Jaranu Benkana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajo Batet Gatbaba. Crédito de Consumo, Jaranak Kas Navajo Nabentet Chpama Kaslimar. Trakon Pakn Kayajo, Naknayarig Naben, Nelan Gilal Chavech. Kulua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Auk Inter.
1: Chak Amahara Puakra Remesa, Matasa Chitano Gelal, Takolokan Hutsi, Paban Rural Nakamabe, Takolok Hutsi, Chipan Harakuenter Shin Aor, Keri Patekas Nimari Harapuak, Ban Rural Kunalashikto O Nelaushin.
2: Habrahakat Namet, Chokon Gilal Okurvangil, Kaskon Lakavat, Chkak Banik, Kolaka Batran Gilal.
3: Shakhnetra
4: ishqi.
5: Ach'i. Ishni.
6: Akala.
7: Chqa kherika.
2: Makhonich ikh naqsh tibirich pamrgaslimal. Makhonich ikh ngoisaskana. Makhonich ikh shtoqiltaruchi. Mishkola khonach naq nitsilna narmak. Mishkola khov naq nkatrtsibiyakh. Nqasakha qiq. Chqan katrkuisakh. Kharakhi achnaq otta. Nakutuxtu ek. Makhona qasakhta qiq. Kharach naq nuban kofchaba. نكت كونن كتبه تقنك اتوخنا اوخ كوكين خيار ابنك نكت كيتو شبخ نيترخ نخبيتك عال ملن تقريل نكي كونن كت كيتو ما يون تات كولاتت تشتن ما يون تات كولاتت تلا شخنق بانيك اقت نمت نكي كونن نق تخيخي نكي كونن نق لقوغ نقي نق برقانسا خود سلاخك اصلي مال قسين جوق كون خلال خبرخونا اوخ نيتخر مال اديسا موندو رينوبادو تشقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمعها رمال نيتاخا خون اوتسلاخ خستيسيا تشقا نقاش نقولك يا اتراخ ابنك تشقا خونت نمت خونام كي يقيخ كل شي كل
8: شاشي بايترا نويز ني تشتاق لي تشينو بانا واتشوتش لي اخ بالكيب انيكيل جالان اوتس كاخيل تشقا كاخ نق كاخيل كالو اون باي الكترا
9: نم خوم
10: تخبلت لمت أتيتلان نبونساغتك أبكين خبرك أرو برورامر من آن
9: نمقهم نمقهم نشلع نغتيا بتقبيك نوچور لويا كربيشيك چيبا خاچناق نبانتاقاچ بام كوكوخ نمقتاق نمت كولا چواتش مجريو
10: چقا ناقشيك خيبا خي أقبل تقصيخ خي نخبي تقال رشين هبلون تقريل خاك أرا نوچول چوا رشين نقيخ كميك
9: Tukasahka programa. Nem

ملي شي جوات راسي امرنا شارت وبسنا ميتا تيتلان موشك ماس راح ابرقا قير شنقي كاميك بيرنس بيرنس انتي سالة اوترو فين دي سمانا موشك ماس شات نشبيلا تيك شام قاق بروغرام مرشنقا نوتيزيس نقا شات شنقيا بكين ارشنقيخ لونس شام هون شنق بروغرام ماسيون هون كلاحت قاقيها بكين